لا اصبر استنى حسب هيدا اللي ما دعشينا ترقها القربة تجفت واسع وكل تطعم اكتر نتعمل اللي حصا وستر بي بي بي بي بس اذا 990-0897 بونجو Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne and Burger King.

واحدة جديدة من عنده دانوس وسباريشة ديك النقرة زايرة توم غرانن و Little Bit of Love كيف دين يومي بس البوت وكل من اللي تبدأ الورلد كاب دار الخميس لجي يبدو اللوب وكل أبارت منك يبدأ تبق بي وكل دي جات نماجنا حفنا مالتين قدم داوك البيك سكرينز حتى ورزا ويايات ويسابورت يلي التين تيه وكل فرامنت كل looking forward لديك الاتموسفيرا ما نفسك وجوادي

0: واحدة من الجودة تاعنا يسمها لولا يانغ الارتيستا from down here يسمها الديسكا الستة الليل فهو عشرة طبعا نقص الآن good afternoon
1: good afternoon وهنا ين أبا التفوقة شنو مالك تفايت لي تبزا منا مما نيس ما يهدوكش بالسرية عند اللي رايينينا تبينس أنكا ينا ما نسبرين اكتر مني يبزا متوقب
0: كيف تايدة تدعك
1: نبزا يقول ترايبوفوبيا
0: الرجيلر الرجيلر شي دولهم holes next to each other بحال per esempio il beehive per esempio وفاش جبني كومدو لي خلاص لي نبدا لي المستا per esempio ديك الشي دولهم ام واحدة المستا ديم المستا تفكرني ام يسوم
1: واحدة ام تقبا
0: واحدة هيك ما نعرفش شهاجة جبني سكومدو نعرفش ندي ام شبا تقب قديش ورشين ورد جبني سكومدو كل دربنا الدومينيم اسن خلاص لي وسبت الشات لي قبل مية يقول ام بول باتنا قلت كبيرا بول قال لي جوين دي كلاب اشين بخالك ازات تقول ينا Ecco, da un regular hose next to each other, vera e giù, mille scomdo, allowni, di che il kelma?
1: Allowni, anche io, ina, nifmek, na, ina, il wordine, che allowni, u dei uni, u jriden. Imma, in-hos li nisifuni, in-hos li ċara paltijak, mux dejem jifumu għannis.
0: Le, vera,
1: kul darba kul. Kif għatek, għaw min jibżam il-pizelli, għaw min jibżam il-korn. ما نعرفش
0: لا يخاف ام كل تي
1: كيف تجي البيزاي ساو كون جرام شحال متاك نوزار ام يكونو زم بيو جو ايناف بالفورس تكون زم بيو بيزلي وما تتجتت الله ما نعرفش اما ابقى يبطو لنا شنو هما البيزاتكم للناس ما يفهموش يو الناس ما يهدوش ما يهدوكمش بالسريه تاع 9900897
0: ان كومبلزار لارسن فور بي